والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبنا المُصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, na'udzubillah min dalik, atas batang as-siratul mustaqim bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im yang dikasihi sekalian. Majlisil ilmi pada pagi Sabtu 21 bulan Zulqa'dah ini, suratul haji ayat yang ke insyaallah taala 30, ya, ayat 30 suratul haji, mushaf Osmani muka 335. Astaghfirullahaladzim.